0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قادل
1: وصنطينا
0: مبقيتش قاد نحسب شحال من ام سي قادل
1: وصنطينا